الدقاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لين احسر شبابي.

Certainly worth them a passing near. Heinek bin ich kenn, for him she be certainly worth them a passing near. كلي نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة كلي نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة أحضر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا أحضر شباب ما والوقت فضينا

يوم زندي ظلي أسينا ميقوم أقول أشكر يا غدي في الزناد تامورتي تشاتو ناغور مورتي تشاتو ناغور الرضي يا ردوح أي مورتي صغراو أي مورتي صغراو يا حياتي.

0: اسو گسی گدا زراین اسلو کوم دین یارنا بزون دکور فر هارو مو یفکن دا روز وسن می جوز اکلتی اکتلختی سربا يردين يلن دل مفرز يفثنا روز سليت دي سوما
1: يا فرب سمو حندو محندو بك دي يرن اتوالي زمان هكا غدا نويدا كيترو
0: الله ثوس الدلقير وفور السديك ابو نارجوف ثرنا تيض ابو فروري تجمعت تبضض الصفوف احليني غابني فوركي اش بردك مثل الكلوف
1: يا فرب قول غشرة فورك سوية اميدا ينزريغ اميدا يوزل سكران كل ويد هذه يمان فن حباب دوين تدو رجعنا نترو كل ويد هذه يمانيس
2: غير والديني وعزيزان الله الله هذه كوني

0: تقفشي وتكفشي الناس حسيتها بالمشكل.
1: نفسي وكفوسينس الحسيسة بالماضي. طيب وقي قناة سيمان نفسي وكفوسينس الحسيسة بالماضي.

0: أطري الحسنية البارود نادي الطبق ديهن أفوسي وكفوسينس أنت ذي تفسينك حلت نادي خلما كاكي أذي ويز أفوسي وكفوسينس أنت الحسيس مجي دي ناسيس الانسا أو ماضي خطرة كمي ذي أذي ويز صحما صحما
1: فهمت
0: صحما سمعنا وسمعنا
1: أشكت
0: أفوسي وكفوسينس الحسيس أو ماضي